0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauta Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمتي إريتراي

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من محطة 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وأستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، اليوم أولا كل عام وأنتم بخير، ربنا إن شاء الله العام القادم أحمد.
1: نعم.
0: كالعادة نقول إن شاء الله في بلادنا، يعني
1: إن شاء الله في أسمرة، يعني في
0: إن شاء الله
1: أسمرة في
0: وأيضا كل عام وأنتم بخير. وبمناسبة عيد الاستقلال 35، كان طبعا عيد الاستقلال مبارح.
1: نعم.
0: اليوم أحمد لدينا يمكن برنامج خاص يخص إذاعتنا.
1: نعم. إذن مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم، وزي ما أسلف طبعا زميلي برهان، كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله ربنا يعيد عليكم هذا العيد المبارك اللي هو العيد أضحى المبارك بعد غدنا الأربعاء 27 من مايو. إذن كل سنة والجميع بخير إن شاء الله، وأستراليا آمنة ومستقرة بإذن الله تعالى. مستمعينا الأكارم، بما يخص صلاة عيد الأضحى المبارك، طبعا هناك التعدد المحمود إن جاز التعبير، حيث تتعدد أماكن جالية الإثرية، حيث يصلون في منطقة الشمال وفي الوسط هنا في فوتسكري بارك عندنا، وأيضا مركزنا المعروف أيضا في الرابطة في المنطقة الغربية. إذن الزميل برهان، يمكن لو بدينا بهذه الجزئية بعد التهاني، طبعا جزئية التعدد اللي سميناه التعدد المحمود، يعني هناك عدة خيارات هذه السنة ما شاء الله، دخلوا مركز آدال، طبعا دخل على الخط منطقة الشمال،
0: مركز آدال، النجاشي والرابطة، وأيضا مركز التقوى
1: أو التوبة. نحن نتحدث عن عن الجالية الإريترية تحديدا.
0: نعم.
1: إذن توبة لا أدري توبة أيضا سيقيمون صلاة عيد الأضحى المبارك إذن في منطقة سانشاين تقريبا. إذن عندنا في فوتسكري، وعندنا في نورس. نعم.
0: وأيضا لدينا في
1: لدينا في
0: المركز الرئيسي، مركز الرابطة في
1: نعم.
0: برومباي.
1: نعم. إذن مستمعين الأكارم، بالنسبة للإريتريين لهم خيارات، إذا يعني كانوا حسب الموقع أو حسب الإمامة ترتاح له، أو حسب في جو عائلي بالتأكيد، يعني الشمال حيعملوا بعد صلاة العيد طبعا في برامج عائلية واجتماعية، أيضا في الرابطة تقريبا موجود نفس النشاط،
0: وأيضا
1: في فوتسكري النجاشي، أيضا في حديقة فوتسكري العامة. نعم.
0: نعم.
1: عندهم برنامج، وطبعا ونحن نشكرهم ونحييهم على هذا، لأن الناس حتجي صايمة طبعا من باب السنة.
0: نعم.
1: النبوية الكريمة. نعم. طبعا الناس يوم عيد الأضحى تصوم قبل الصلاة، طبعا تجي صائمة وتجي ماسكة.
0: نعم.
1: فبالتأكيد بعد الصلاة تحتاج لشيء ترويقة زي ما تقول، يعني يفطروا
0: كذا،
1: فأعتقد المقيمين حتى وجبات خفيفة حيقدموها الأساتذة الذين يشرفون على هذه المواقع، فنحييهم وكل سنة وهم وعوائلهم أيضا بألف خير.
0: نعم.
1: الزميل برهان، أنت طبعا عدت يوم أمس من بريزبان، حيث كرم مجلس الإذاعات الإثنية في أستراليا المعروف ب National Ethnic and Multicultural Broadcaster Council إذاعة صوت إريتريا من 3CR والطاقم العامل بها الفاضلين برهان جابر وأحمد محمود، وذلك نزير جهد الصوت الإريتري والعاملين فيه لأكثر من ربع قرن. وجاء التكريم على هامش المؤتمر السنوي الذي يعقده مجلس الإذاعات الإثنية، وجرى عقده في مدينة بريزبان يومي الجمعة والسبت الفائتين. وقد سافر الزميل برهان جابر إلى بريزبان يوم الجمعة وحضر جلسات المؤتمر، حيث تم تسلم جوائز التكريم لإذاعتنا الصوت الإريتري وشهادات الطاقم العاملين بها، كل من برهان جابر وأحمد محمود. وقد رسل الاختيار على إذاعة صوت إريتريا ضمن الأصوات العديدة التي تقدمت للجوائز بسبب تأثير الصوت الإريتري في نطاق مجتمعي، ولتنوع وشمولية المواضيع التي يتناولها، بما في ذلك اهتمامه بالشؤون الأسترالية، ولطول المدة التي بث فيها برامجه دون انقطاع، والتي وصلت الآن لربع قرن، أي 25 عاما منذ سبتمبر عام 2001. وقد رشحت إذاعة الإثنيات 3CR الصوت الإريتري بسبب التزامه وجدية العاملين فيه ولتفاعله المستمر مع قضايا الإذاعة الرئيسية، ولتقديمه مواد بثلاث لغات على مدى السنين الطويلة توقفت فيها أصوات لجاليات ومنظمات كثيرة، ولكن الصوت الإريتري استمر. إذن شهادات التقدير لأحمد علي جاءت تحت Excellence in Journalism and Storytelling، وعندنا التقدير الآخر إذن البرهان جابر جاءت الشهادة حقه إذن بCommunity Impact Award، وأحمد علي أيضا تحصل على Community Impact Award
0: Winners.
1: والإذاعة طبعا تحصلت على Community Impact Award 2026. الزميل برهان طبعا حضرت يوم الجمعة والسبت المؤتمر، كل جلساتي والعشرات الذين طبعا حضروا وكرموا، وعلى مستوى استراليا طبعا المجلس الإذاعات الإسينية في استراليا طبعا المالتيكالتشر إسيني كان المالتيكالتشر برودكاست كونسل ده يمثل كل الإذاعات والجاليات في استراليا، يعني هو على مستوى النطاق
0: القاري والمجلس الوطني
1: على مستوى القاري، ويهتم بشؤون الإذاعات الناطقة بغير اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: كيف تلخص لنا الزميل برهان هذا التكريم؟ ونحن طبعا بالتأكيد سعداء، هذا الجهد لم لم لم لم يروح سدى زي ما تقول. نعم. فتم في النهاية تم الالتفات إلى هذا الصوت الأريتري، وتم تكريم العاملين فيه، وتكريم أيضا صادف أهلي. نحن نعم. زي ما قلنا وما قال السريس أقل شيء الصوت الأريتري لم يتوقف، يعني
0: نعم.
1: هناك من بدأ قبلنا وتوقف، ومن بدأ بعدنا ولم يستطع أن يستمر.
0: نعم.
1: ولكن الصوت الأريتري استمر لخمسة وعشرين سنة.
0: نعم.
1: إذن نعم، ماذا شاهدت زميل برهان وكيف كانت أجواء تكريم؟
0: شكرا أحمد. كما ذكرت طبعا أنا غادرت ملبورن يوم الجمعة، وكنت حضرت لمدة يومين بالنسبة للمؤتمر العام للإذاعات الإسنية في أستراليا.
1: نعم.
0: وهو طبعا على مستوى أستراليا، يعني ما هو فيكتوريا أو ملبورن. الحضور كان كبير جدا وكثيف فعلا أحمد. الواحد زي ما يقولوا عندما تحضر مثل هذه المؤتمرات، طبعا نحن هذه المرة الثالثة بنحضر هذه المؤتمرات كحضور، لكن نرشح لأول مرة، والواحد فخور جدا يعني كونه يكرم على مستوى أستراليا، يعني من ضمن الإذاعات الإسنية واللي هي أكثر من 125 محطة إذاعية تقريبا
1: على مستوى أستراليا. نعم.
0: على مستوى أستراليا.
1: نعم.
0: الحضور كان من كل الولايات الأسترالية ومن مدن وأيضا قرى مثل شبرتون، مثل
1: بنديغو.
0: نعم. من أدليت، من بريزبن نفسها المدينة التي عقد فيها المؤتمر. ومن سيدني.
1: نعم.
0: فالحضور كان زي ما قلت from all around Australia، ما كان من فيكتوريا فقط أو مثلا من بريزبن.
1: نعم.
0: الأجواء كانت طيبة، التنظيم كان جميل جدا، وحتى مكان المؤتمر القاعة نفسها يعني قاعة فعلا قاعة مؤتمرات. الاستقبال كان حافل بالنسبة للوفود اللي قدموا من مختلف الأماكن في أستراليا، وطبعا في رئيسة جديدة انتخبت لهذا المجلس.
1: نعم.
0: هي افتتحت الرئيس السابق افتتح المؤتمر، وفي ثاني يوم أعلن بأن هنالك رئيسة جديدة لهذا المجلس. الأجواء التكريم طبعا أحمد كما ذكرت كان في مختلف الكاتيجوريز، يعني زي ما تقول مختلف أنواع التكريم.
1: نعم.
0: كان في مثلا يعني للبرنامج نفسه أو للإذاعة مثل ما فزنا به هنا في
1: صوت أريتريا. نعم.
0: وأيضا كان في تكريم لأفراد، يعني للأفراد العاملين في الإذاعة.
1: نعم. بالنسبة لنا نحن تحصلنا على يمكن ثلاث تكريم تقريبا.
0: نعم.
1: أخذنا تكريم بتاع الإذاعة نفسها.
0: نعم.
1: وتكريم لبرهان ولأحمد.
0: نعم.
1: طيب الأسباب اللي ذكرت في إذاعة صوت، طبعا احنا تم ترشيحنا من إذاعة صوت
0: سوري سي آر.
1: نعم. والإذاعة الرئيسية. نعم. يعني ما الأسباب التي ذكروها؟ ليش
0: قبل الأسباب أحمد من سوري سي آر، يعني كان في من سوري سي آر كان في من غير صوت إريتريا كان في أربع محطات تانية.
1: نعم.
0: الصوت الكولومبي من تشيلي.
1: نعم.
0: والصوت الأسباني.
1: نعم.
0: وكلهم كانوا مرشحين
1: وحاضرين، كانوا حاضرين.
0: نعم. نعم. نعم.
1: سافروا
0: نعم.
1: معك.
0: نعم. نعم. كانوا كانوا حاضرين. لكن نحن من الأشياء التي تميزنا بها وكانت مفاجأة طبعا.
1: يعني احنا ما كنا عارفين حيتم تكريمنا.
0: ما كنا عارفين. احنا كنا عارفين الدعوة. يعني.
1: نعم. نعم.
0: لكن الشيء الطيب يعني كان في مفاجأة. المفاجأة هي المرشحين مثلا صفوا إلى ثمانية أقسام، إلى ثمانية قسم مختلف.
1: نعم.
0: من ضمنهم طبعا صوت إريتريا. فنحن اللي هو التأثير المجتمعي كإذاعة تأثير مجتمعي.
1: نعم.
0: إحدى الأسباب الرئيسية أولاً كونه البرنامج مستمر لأكثر لخمسة وعشرين عام. النقطة الثانية كانت وهي الأهم، دائماً البرنامج اللي نقدمه نحن إلا في يمكن قليل جداً بالمرات نكرر التسجيل لظروف ما لمرض أو نكون حصل لنا أي ظروف عائلي. أنا اكتشفت البرنامجات الثانية كلها أحمد مسجلة يعني. لكن هنا
1: غريب حتى البرنامج كان قبل أنا حصل من 6 ل 6 ونص كان مسجل،
0: كان مسجل رجل
1: ركب أنا وكان قاعد برا أقول أنا اليوم مرتاح مسجل يعني.
0: نعم فميزنا يمكن نحن دائما كل أسبوع بنطلع على الهواء زي ما تقول، وبعدين يعني حتى تنوع البرنامج نفسه،
1: المواضيع التي تتم تقديمها،
0: المواضيع التي تتم تقديمها.
1: نعم.
0: من ضمن يعني أكثر البرامجات المنفتح لكل المجتمع العام
1: والأشكال والمجتمع.
0: يعني مثلا نحن نستضيف هنا سياسيين من الحكومات من الحكومة الأسترالية، أيضا انفتاحنا للجاليات الأخرى يعني بنستضيف
1: سودانيين
0: صوماليين. نعم. ده كله أحمد شيء اللي عرفته ويمكن لأول مرة هنالك في لجنة بتتابع هذه الأعمال، ما بنعرفهم لا أنا ولا أنت يعني.
1: يا سلام.
0: حتى نحن بنتكلم عربي بنتكلم تجرينيا، لكن في ناس نفسه بيقيم هذا العمل،
1: المجلس ده نفسه عنده ناس بيتابع، مش اللي زعلنا موجودة معنا طبعا ما في شكل، لكن المجلس اللي نايل
0: المجلس عنده
1: السنيات نفسه
0: عنده مكتب خاص لمتابعة المختلفة البرامجات
1: الماشية 125 على مستوى أستراليا.
0: نعم.
1: يعني هذه الجائزة ما بيدوك لها كده يعني،
0: لا ما في جائزة تأخذها يعني لله، ما في نعم. أصلا يعني
1: نعم.
0: إلا يكون يعني في جهد
1: يعني جبار مبذول على السنوات الطويلة. نعم.
0: اللي وصلنا لفاينال كنا 4 برنامج زي 8 برنامج وأنا فعلا فوجئت برضو
1: يعني نادوكم في المنصة للثمانية وما في حدا منكم عارف، كل واحد يتوقع أنه حيكون هو يعني
0: صحيح. فبينزلوا الثمانية.
1: نعم.
0: الفاينل اللي وصلوا في النومني.
1: نعم.
0: وبعد كده يعني بيعلنوا الفائز. فكانت فعلا يوم كبير بالنسبة لصوت إريتريا، ونحن يعني حتى إشراك من ضمن الأشياء إشراك مختلف الأعمار.
1: نعم.
0: وأيضا في الجنس المرأة
1: البنات
0: الأولاد.
1: نعم.
0: ده كله كان فعلا حافز أيضا كبير،
1: أيضا ربما تعدد اللغة نفسها. نعم. نقدم بها البرامج يعني. نعم. الانتجرينيا والعرب. نعم. والإنجليزي. نعم.
0: نعم.
1: وده أكيد يكون أخذينه في الاعتبار أيضا. نعم.
0: طبعا طبعا. فحتى إشراك مختلف الأعمار.
1: نعم.
0: وكون يكون في متطوعين خلال 25 عام يعني مروا بهذا البرنامج أكثر من 53 شخص.
1: نعم.
0: تطوع. وده إذا شافوه كأكبر عدد يمكن تطوع في برنامج خلال 25 عام. والنقطة الرئيسية والأهم كانت الاستمرارية وعلى الهواء.
1: نعم.
0: وأيضا تغطيتنا للأمور الخارجية.
1: نعم.
0: يعني حتى شرحوا في الميكروفون بأن هنالك بنعمل اتصالات بمعسكرات اللاجئين.
1: نعم.
0: لا مش فعاليات.
1: نعم.
0: خارج أستراليا يعني أحد البرامجات اللي هو في شرحها أو في كلمتها يعني قالت إذاعة صوت إريتريا ليست هي إذاعة داخلية لكن تعتبر جلوبال يعني. وتواصلنا مع الإريتريين في مختلف الأماكن سواء كان في العالم العربي سواء كان في المعسكرات سواء كان أنا نفسي ذكروني بأشياء كثيرة أنا نسيتها صراحة.
1: كنت ناسي أنا صراحة. بالإضافة لإهتمامنا بقضايا يمكن قضايا حقوق الإنسان.
0: نعم نعم
1: قضايا
0: نعم. نعم. فده كله كان حافز.
1: قضايا سياسية ومسألة المعتقلين يعني.
0: صحيح.
1: يعني على مدى 25 سنة فعلا القضايا اللي قدمناها يعني من الصعب حصرها. نعم.
0: فدي كلها أنا نفسي فوجئت ويعني ذكروني زي ما تقول عملوا لي ريفريشمان يعني ذكرت أشياء كثيرة. حتى ذكروا بأنه مثلا عندما يسافر أحد من إذاعة صوت إريتريا.
1: نعم.
0: حتى ذكرت قالت حتى وقت يكونوا بيمشوا عشان يزور عوائلهم يأتوا قالت بلقاءات وبصور وبأشياء يعملوها. وحتى زياراتهم قالت يعني من ضمن الأمثلة اللي جابتها السودان. يعني قالت مثلا جابت اسمي قالت برهان مثلا سافر السودان كذا مرة. يعني والزيارة ما كانت لي حتى أسرية.
1: نعم.
0: حتى أسرية لكن قالت كان بيشارك إجازته لزيارة مثلا المعسكرات ولقاءات وزيارة مدارس اللاجئين. فسبحان الله كل الأشياء اللي نحن يمكن ما بنشوفها يعني حاجة كبيرة.
1: نعم.
0: لأن احنا شايفين طبعا جزء مننا ودي مشكلتنا. لكن عندما تحكم من خارج
1: يتم تقديرها
0: تقدير كبير جدا.
1: نعم.
0: فألف مبروك لإذاعة صوت إريتريا.
1: نعم.
0: وبهذه المناسبة أحب أيضا أبارك للجالية الإريترية عامة وكل إريتري
1: كل من مر
0: فخور يعني بهذا الإنجاز
1: بهذا لأنه الصوت. نعم. كل من مر
0: كل من مر بهذا الصوت وكل من يدعم مثلا سنويا سواء كان معنويا ماديا حتى استشارة يعني الناس اللي بيدون آراء كيفية تحسين البرنامج فكان صراحة أنا ما أقدر أوصف.
1: نعم.
0: هجيب أدمني على زي ما أقول
1: شفت على رسلت لنا طبعا للأسف ربما بس على أصوات غير واضحة لكن
0: نعم
1: دعنا يمكن في لقطة بتاع فيديو ممكن فيها أصوات تقريبا.
0: نعم. فهنا أحمد يعني التقدير زي ما يقولوا يعني فعلا صادف
1: أهلي. نعم نعم
0: يعني يمكن الشيء اللي قاعدين نعمله أنا وأنت قاعدين نستصغره ونشوفه صغير وأيضا في الجالية يمكن في ناس بيشوفوا بأنه هو مجرد دردشة في الإذاعة وبنمشي ونجي وكذا.
1: نعم.
0: لكن هنالك قدرت هذه المسائل أحمد بالزمن الوقت حتى قالوا يعني الزمن اللي فيه الإذاعة هو الساعة 6-8 ويوم الاثنين يعني الواحد من العمل بيمشي على طول. نعم. للإذاعة
1: في تضحية يعني في تضحية
0: ففعلا
1: يعني منزول يعني.
0: نعم.
1: أطرف بها
0: فكل يعني. هذه الأشياء طبعا في النهاية أدت لنتيجة فوزنا بهذا
1: الجائزة. مبروك لإذاعة صوت إريتريا
0: فوزنا بالكأس يعني.
1: مبروك للطاقم
0: يعني كل الثمانية فازوا. نعم. بشهادات كأنهم نومني.
1: نعم.
0: يعني رشحوا. نعم. ويدوك طبعا شهادة تقدير لترشيحك.
1: نعم. كيف كان شعورك لما قال صوت
0: صراحة إريتريا؟ أنا ما حسيت لكن نطيت صراحة.
1: نعم. أنا شايفة في الدهر
0: يعني. نعم. وفعلا الألم لا زال موجود.
1: نعم.
0: أنا عندي ضربة يعني أنت عارف كان حصل.
1: نعم. حصل لك حادث بسيط يعني. نعم عارف.
0: ف يعني حتى الألم راح صراحة.
1: نعم.
0: حتى وقت يعني انت ايماجن على مستوى استراليا وفي اكثر من 120 اذاعات على مستوى استراليا.
1: نعم.
0: وانت مثلا في الحته دي بالذات يعني
1: بعدين في تأثيرك ودورك على لذة المفاجأة موجودة فعلا
0: يعني انا مثلا عندما كرمنا احمد في في ام سي اللي هو سوري اللي هو فيكتوريا مالتي كلتشرال كوميشن.
1: نعم.
0: العام الماضي عندما كرمت انا مثلا.
1: صحيح.
0: وكذا.
1: نعم.
0: ما كنت متفاجئ لانه اوريد احنا عارفين يعني
1: جاتك الرساله اذا مشيت بدعوه
0: رساله يعني. وكذا وطبعا عشان في بروسس اللي هو البوليس تشيك اذا عندك جريمه وكذا الاشياء دي كلها طبعا بتوقفك من الجائزه اذا انت عندك اي مشكله قانونيه
1: سجل الاصوات
0: يعني. فكنت عارف انا كنت ماشي وكلنا عارفين انت عارف وانا عارف عندما حضرنا مثلا هذا التكريم.
1: مزبوط.
0: اما بالنسبه انا التكريم اللي حصل في بريسبان كان بالنسبه لي اكبر من التكريم اللي حصل في فيكتوريا لأنه بتاع فيكتوريا يعتبر على مستوى فيكتوريا.
1: نعم.
0: وده ناشونال وايد. وفي نفس الوقت عنصر المفاجأة كان صراحة يعني أنا بقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا كنت صغير يمكن ما نطيت النطة
1: اللي
0: نطيتها يعني.
1: يا سلام.
0: فعلا. نعم. كان
1: يعني فرح يعني موجود وفي النهاية كمان تحس أنه في فينا في جهات منظمة بتقدر جهدك مثلا.
0: طبعاً. نعم. طبعا وأيضا مبروك لك أحمد طبعا هذا الكاس هو.
1: نعم.
0: ليس لبرهان لوحده يعني. نعم. هذا الكاس هو لأحمد وبرهان وإذاعة صوت إريتريا.
1: نعم.
0: وأيضا مع اللي ما فازوا بالكاس أحمد كان بيأخذوا الشهادة الورقية فقط.
1: نعم. نعم.
0: لكن نحن فزنا بالتروفي. نعم. أو بالميدالية.
1: نعم. بالميدالية. نعم.
0: وأيضا حتى في شهادة في الشهادة الورقية أيضا.
1: نعم.
0: مكتوب بأنه مثلا congratulations وبأنه أنتم
1: community impact award أخذنا. نعم. كمان community دي شهادة تانية طبعا.
0: صحيح. الشهادة تانية أحمد بالنسبة. نعم. للإكسلنس on journalism.
1: نعم.
0: أيضا الفاينل وصلت ثلاثة.
1: نعم.
0: يعني حضرتك وفي برنامج من كامبيرا وبرنامج من تقريبا لو ما أنا غلطان من الأيلندرز.
1: نعم.
0: فهنا الكاس فاز به البرنامج
1: بتاع كامبرا.
0: الموجود بتاع يعني كامبيرا.
1: نعم.
0: وهذه المرأة أحمد هي أصلا صحفية يعني كانت في الهند في برنامج تلفزيوني وفي رادي اشتغلت حوالي 20 سنة.
1: نعم.
0: وبعد ما هاجرت في أستراليا لديها حوالي 30 سنة في البرنامج
1: في
0: كامبيرا.
1: نعم.
0: هي ومعها طبعا طاغم يعني الفترة بتاع 50 سنة والفترة اللي عملت فيها حتى اللي عملته في بلدك يحسب يعني.
1: يا سلام.
0: الفترة اللي اشتغلتها حوالي 20 سنة في الإذاعة وفي التلفزيون في الهند.
1: نعم.
0: وهي أيضا يعني فازت بالكاس.
1: بالكاس نعم.
0: أنا حضرتك جيت
1: الثاني. حتى لو أدون الكاس كنت أحديها.
0: والله.
1: عشان عمل أكثر.
0: أكيد.
1: نعم.
0: وأنت
1: يعني. أنا جيت الرقم 2.
0: الرقم 2. لكن للفاينل وصلتوا 3
1: يعني.
0: من كل الإذاعات. بالنسبة لل excellency on journalism.
1: Excellency on journalism.
0: 3 أنفار وصلتوا للفاينل.
1: Storytelling.
0: نعم.
1: وحتى الترجمة. ما المقصود بهذا يعني. ما المقصود excellence on journalism and storytelling يعني. تكلموا أدوا نبزة عن الشغل ده الوظيفة دي مثلا
0: على السريع
1: نعم.
0: أدوا على السريع طبعا
1: نعم.
0: اتكلموا كثير طبعا عن الإنسان اللي فاز بالكاس زي ما تحدثوا كثير عن صوت إريتريا
1: نعم.
0: يعني excellency on journalism اللي هو الاحترافية
1: الاحتراف
0: بالعربي
1: نعم.
0: يعني صحفي محترف في
1: ستوري تيلينج
0: في ستوري القصص وايضا في الترجمه وايضا في الترجمه من اللغات ان انت بتترجم من الجرائد الاستراليه الى العربي وبتقدمه كل اسبوع ف دول مقصود هو اصلا
1: الميزه بتاعنا
0: نعم. نعم. نعم. نعم.
1: لهذا السبب مثلا تحصل احمد على هذه الجائزه
0: نعم.
1: إذن
0: نعم.
1: نجدد زميل برهان تهانينا لإذاعة صوت إريتريا وبهذه المناسبة نحيي كل متطوع من 2001 ولا ننسى أيضا المؤسسين الأستاذ أمون أبو بكر
0: نعم.
1: هذا اليوم طبعا يومهم وهذا الجهد كله يعني كان رحلة متواصلة إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة فكل واحد زي ما تقول رمى
0: طبعا.
1: شيء في هذا
0: طبعا.
1: في هذا الجدار طبعا. المتين وفي هذا الجدار الوطني ونتمنى أيضا أحمد ولا تنتهي الإذاعة بأحمد وببرهان نتمنى أنه تتواصل ويستلمها إذا تستلمها أيادي أمينة أخرى
0: نعم وأيضا من ضمن النقاط اللي فزنا بها أحمد
1: نعم.
0: مشاركة الأطفال والشباب يعني يمكن في برامجات قليلة جدا اللي بتشارك الأطفال في سمو بكر
1: احنا من خلال
0: في هذا الاستديو
1: مشاهداتنا في هذا الاستديو ما شفنا أطفال
0: ما في
1: غير في الصوت الإريتري يعني
0: نعم.
1: من 2001
0: نعم. أنا بتذكر دي كانت يمكن إحدى الميزات أيضا
1: نعم
0: والاستمرارية الاستمرارية
1: أنا أعتقد هذه ميزة
0: يعني
1: ميزة كبيرة
0: ومشاركة أيضا اللي هو الجنسين
1: العنصر النسائي
0: الأولاد البنات
1: نعم.
0: النساء الرجال
1: نعم.
0: يعني
1: وتوفير العراقمة للجميع يعني التنوع في تقديم الهدايا
0: نعم.
1: البرامج اللقاءات
0: نعم.
1: زي ما قلت احنا بنقدم لقاءات سياسية دينية
0: نعم.
1: اجتماعية ثقافية فنية
0: احدى نعم. يعني من اكثر التنوع البرنامجات المتنوعة
1: نعم.
0: وتتحدث بحوالي 3 لغة هو البرنامج
1: الإريتري نعم.
0: فده كان شيء يعني يفرح و أنا لا أدري من أين وجدوا المعلومة بأنه أيضا قالوا البرنامج الإريتري الآن يتوسع وحيكون يعني حيكون في برنامج خاص للشباب مواليد أستراليا ولمدة ساعة
1: نعم.
0: ده أيضا كان أحد العوامل
1: وده طبعا يمكن سبقونا في الإعلان عن
0: سبقونا صراحة
1: حنعتمد إن شاء
0: نعم.
1: الله
0: نعم حيعتمد إن شاء الله
1: نعم.
0: نعم
1: وسيتم الإعلان عنه في وقت
0: أكيد.
1: يعني يمكن تكون مفاجأة للمجتمع
0: والناس حتسمع إن شاء الله أصوات الشباب
1: نعم.
0: وهذا البرنامج طبعا أحمد حيكون الساعة كاملة وباللغة الإنجليزية فقط لأن نعم. الهدف منه هو ربط الجيل الجديد يعني مناقشة قضاياه اللي بتهمه سواء كان في العمل أو التعليم أو الصحة إلى آخره
1: وباللغة الإنجليزية
0: وربطه
1: نعم.
0: بالمجتمع الأوسع
1: نعم.
0: وأنا متأكد حيكون إن شاء الله من أحد
1: البرامجات
0: الناجحة لأنه يمكن حيكون في ويك إن فما حيكون في مشكلة بالنسبة للشباب
1: نعم.
0: والفترة أيضا حتكون مناسبة حيكون في العصريات
1: نعم الويك إن طبعا إحنا لو تذكر ورجعنا ورا نحن بدينا
0: نحن بدأنا بالويك إن
1: السبت
0: نعم.
1: يعني
0: السبت بعدين الأربع بعد ذلك حوالي يوم الاثنين
1: ما مشكلة حتى الساعة دلوقتي ممكن يبدو الشباب بساعة لكن فيما بعد
0: ربنا يقدرهم بالساعة إن شاء الله
1: مصابرتهم من جهدهم ممكن يزيد نعم. يزيد الساعات
0: فقالوا دي كانت إحدى
1: متفائلين نحن حينجح إن شاء الله الشباب حينجح
0: نعم. دي إحدى الميزات أيضا اللي خلتنا ننجح يعني
1: نكرر
0: على الجائزة لأنه شافوا هذه النقطة بأن هي عامل أساسي لاستمرار الصوت الإريتري فعلا يعني إذن كان شيء جميل
1: نعم جميل جميل جدا مستمعينا الكرام كنا نتحدث طبعا عن الجائزة وعن تكريم الـ National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council طبعا هذه اللي كرم إذاعة صوت إريتريا وكرم برهان الجابر وأحمد محمود يومي الجمعة والسبت. طبعا كان المؤتمر هناك والزميل برهان حضر هذا المؤتمر في مدينة بريسبان بكوينزلاند، وجانا طبعا حامل الشهادات الثلاثة ما فيها الكأس والميدالية.
0: أحمد طبعا أنت فزت بشهادتين، واحدة بتاع إمباكت والثانية للنوميني بأنك الإكسلنس أوف جورناليزم.
1: نعم
0: ما فزت بالكأس لكن طلعت الثانية والشهادة للنوميني.
1: جميل جدا، إذا تهانينا للجميع، وهذا طبعا جهد هو جهد الجميع. إحنا أيضا لو ما نجد التفاعل زي ما قلت الزميل برهان، ولو ما نجد الناس يساهموا في هذه، إذا ما كنا حنستمر.
0: أكيد
1: وبالتالي
0: أكيد.
1: التكريم والتكريم للجميع، والجهد أيضا يعود للجميع، ونتمنى التقدم والازدهار لإذاعتنا إذاعة صوت إريتريا. مستمعين الأكارم، معي مادة من الزميل رسل لنا الزميل برهان، طبعا كان فيديو، لا أدري زميل برهان يمكن الصوت غير. إذا المستمعين الكرام، كانت لقطة من برنامج التكريم، تكريم ناشونال إثنيك أند مالتي كالتشر برودكاسترز كونسل، اللي كرم مجلس الإذاعات الإثنية في أستراليا المعروف أيضا بهذا الاسم، كرم طبعا إذاعة صوت إريتريا في مدينة بريسبان يوم السبت ويوم الجمعة والسبت الفائتين. وكان الزميل كما قلنا الزميل برهان حضر هذا التكريم، حيث تحصل صوتنا على ميدالية وشهادات أيضا لبرهان جابر وأحمد علي. مستمعينا الأكارم، أبقوا معنا، لدينا لسه برنامجنا مستمر معكم حتى الساعة 8، فلا تذهبوا بعيدا. زميل برهان، معي أغنية للفنان يمكن الإرثي عبد القادر بلح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هي بتغنى عن عيد، فدعنا نستمع إليها سويا.
0: يمكن قبلها أحمد نستمع لهذه الأغنية.
1: نعم.

زميل برانت اختيار موفق لان بمناسبة التكريم قاعد يقول لنا مبروك على الأغنية. طبعا تحدث عن المبروك وعن الفرحة, فشكرا لك الزميل برهان على هذا الاختيار. الآن نتحول للفنان الإرثي عبد القادر بلح ومناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: مستمعينا الأكارم، إذا كان ذلك الفنان عبد القادر بلح فنان الأريتري، هو يغني طبعا لمناسبة عيد الأضحى المبارك. مستمعينا الأكارم، ألقى الرئيس الأريتري يوم أمس الأحد كلمة بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال أريتريا، وذلك أمام حشد من المواطنين كانوا محتفلين بالمناسبة. وعبر في كلمته عن خالص امتنانه لمن ساهم في تنظيم وقامة الاحتفالات التي شهدتها البلاد لأكثر من أسبوع، وقال أن الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي ليست حالة ثابتة بل عملية مستمرة يجب تعزيزها وترسيخها بصورة دائمة. وخصص فقرة طويلة عن حديثه من حديثه عن الولايات المتحدة الأمريكية، ونوه إلى أنه من الضرورة دراسة ما يسمى عقيدة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، وفصل في القوى العسكرية والتفوق التكنولوجي والدين الأمريكي وغيره من شؤون الولايات المتحدة الأمريكية. كما تطرق في حديثه لشؤون فنزويلا وإيران، وشكك في قانونية ما اتخذته أمريكا من إجراء ضد الرئيس الفنزويلي مادورو. وبخصوص إيران قال أن برنامجها النووي بدأ في عهد الشاه بدعم غربي معروف، وطرح تساؤلات حول سبب السماح لبعض الدول بامتلاك أسلحة نووية ومنع إيران وحدها من ذلك. وأضاف أن إريتريا طرحت خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية تقوم على 5 مبادئ. وعلى الصعيد الأقليمي أشار إلى أزمات في الصومال وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان، وقال أن هذه الأزمات تعود إلى ما أسماه بالفشل في بناء دولة المواطنة وانتشار الانقسامات العرقية والطائفية والفساد والتدخلات الأجنبية. وفي الشأن الداخلي، الإريتري أكد سياسة فورغي على الاستمرار في برامج التنمية الوطنية مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية وتوسيع مشاريع الطرق والإسكان والكهرباء والمياه والتعليم والصحة. وكان لافتا في حديث الرئيس الإريتري كما فعل ل3 عقود تجنبه الكامل للشؤون الإريترية الداخلية وابتعاده عن ملامسة القضايا الحقيقية لمواطنيه. وأظهر أفورغي دوما تهرب مستفز عن هواجس وشؤون الحقيقية لمواطنيه، وبدأ يستمر في إلهاء من يستمع إليه بشؤون ومواضيع بعيدة عن إريتريا، مخيبا بذلك آمال حتى أكثر الناس دعما ومناصرة له، حيث يؤملون كل عام أن يعلن عن تغييرات سياسية واجتماعية جوهرية تمس المواطن والبلد إريتريا، لكنه لم يفعل ذلك أبدا. زميل برهان الرئيس الإريتري طبعا للعام 35 أيضا حلق بنا عن شؤون خارجية بعيدا، وكان حديثه لحد ما مستفز لأنه بيقول في الدول فشلت، قاعد يقول في إشارة للسودان ولجنوب السودان والصومال، وقال هناك في نعرات وانقسامات طائفية وفي فساد هذه الدول، طبعا هذه سبب الأزمات. فلا أدري إذا كان هذا ينطبق أيضا في إريتريا ما هي وجهة نظر الرئيس
1: أحمد. صراحة
0: طبعا في مثلنا قالوا من يجري لوحده لا يسبق أحد،
1: نعم.
0: الرئيس الإريتري طبعا هو الأول. يعد الورقة بنفسه طبعا، نعم. ويلقي كلمة بنفسه،
1: نعم.
0: وما في حد يتجرأ وليس أحد عنده شجاعة حتى يعد له طبعا ما يقول،
1: نعم. نعم. مع كل المآساة التي يمر بها الشعب الإريتري وتمر به إريتريا، أحمد نحب أن نبارك هذا الإنجاز العظيم الذي نادى للشعب من أجله لأكثر يعني من 50 عام،
0: نعم.
1: نضال و
0: 35 زائد 30 65 عام للشعب الإريتري، يمكن في نضال مستمر يعني بعد أن أخرج الاستعمار 30 عام.
1: خلينا نفترض بأنه
0: 35 سنة،
1: نفترض من 91 نحن دولة
0: 35 عاما، نعم.
1: فلو أضفنا طبعا هو نضال الشعب الإريتري يعني ناضل لحوالي قرن كامل أحمد،
0: نعم.
1: يعني حوالي 100 عام،
0: نعم. حتى يعني لو رجعنا للثلاثينات والأربعينات وإيطاليا، نعم.
1: حتى الثمانينات يعني، نعم. من 1890 إلى 91 الشعب الإريتري كان في نضال بمختلف مستوياته،
0: نعم.
1: سواء كان نضال سياسي أو نضال مصلح، نضال
0: مصلح
1: كان 61
0: حكم إلى بريطانيا ثم الحقبة، توالت عليه 3 حقب طبعا، إيطاليا وبريطانيا وأثيوبيا،
1: نعم.
0: نعم.
1: ومن قبله طبعا عندنا استعمارات الجزئية سواء كان من الأتراك أو المصريين إلى آخره. فالشيء المؤسف أحمد بعد المباركة طبعا أكيد ألف مبروك للشعب الإريتري بذكرى استقلال إريتريا 35، لكن أحمد هذا العام يمكن أنا ما أعرف يعني هذا الرجل كما وصفته ما في حد زي ما تقول هو جار لوحده، هو الأول دائماً
0: نعم.
1: الأول
0: نعم.
1: لكن كلمتي هذا العام أحمد يمكن ركزت في أشياء أنا حسيت بأنه في قدامي قاعد استمع لمنظر أو محلل
0: محاضر جامعي
1: نعم.
0: بالضبط نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: ما كان أي بلد أحمد أي إن كان نوع الحكم فيه الشعب ينتظر في هذا اليوم
0: نعم.
1: يعني بسيس من الأمل
0: مزبوط.
1: لكن هذا الرجل كل كلامه كذب ونفاق. قبل 12 عام وعد الشعب الإريتري في 2014
0: نعم.
1: في خطاب عيد الاستقلال قال نحن الآن قاعدين نحضر
0: الدستور
1: حنشوف قال موضوع التعدديات السياسية والآن إن شاء الله نحن مقدمين عشان يكون عندنا دستور.
0: نعم.
1: الناس اللي يقولوا إريتريا عندها دستور هو بنفسه يقول أنا ما عندي دستور. يعني حتى أنا في بعض النقاشات الجانبية عندما تتحدث وتقول يا أخ والله نحن ما عندنا قانون في إريتريا، يقول لك كيف يعني الدولة فيه؟ أيوة الدولة موجودة لكن أي نوع من دولة؟ قانون يمشي بمزاج رجل واحد. فخطابه هذا العام أحمد يمكن الشيء المختلف شوية، خفف من النصائح وكان بينذر. زمان طبعا يبدأ بالسودان والصومال ومش عارف ايه ويجول بينه يعني وينصح نحن المفروض السودان يعمل كذا، المفروض إثيوبيا تعمل كذا، المفروض المفروض المفروض،
0: كأنه تقول هو رئيس لتلك الدول يعني.
1: والآن كأنه هو متحدث يعني زي ما تقول زي ما منظر او محاضر يعني في في في في خطابه الاخير.
0: يعني شيء غريب تشخيص القضايا، يعني يقول الازمات الموجوده في السودان واثيوبيا وجنوب السودان والصومال، قال يعني بناء دوله المواطنه فشلوا الدول دي، قال فشل في بناء دوله المواطنه.
1: نحن بنينا يعني وطن مثلا
0: وقال فيها فساد وفيها نزاع طائفي وهكذا يعني.
1: نعم.
0: يعني شيء غريب جدا عن هذا السياس.
1: نحمد حتى الآن يعني المشاكل الموجودة في إريتريا سواء كانت عشان نعرف في مشاكل دينية أو طائفية، ما في حتى مساحة عشان الواحد يعبر عن, عن, عن, عن مشاكله. هل مشكلته هي مثلا طائفية أم دينية أم جغرافية؟ ما في حد يتكلم في إريتريا أصلا، ما في حد بيقول كلام، مجرد نصفق
0: كإريتريين. حتى الإريتريين مناسبة، حتى الإريتريين مسيسين في داخل إريتريا دلوقتي، هو بيكلمهم عن الحركات الأمريكية، بيكلم عن التفوق الأمريكي والتفوق التكنولوجي في أمريكا والقوة العسكرية. ما دخل الشعب الإريتري بذلك يعني، هو مع الشعب الإريتري نفسه واعي وبيتابع يعني. لكن
1: نعم.
0: هو أنا متأكد هذه الجمهور التي حضرت في الاستاد وكان تستمع لي كان بحاجة لأن تستمع على شيء زي ما قلت يعني بسيط من الأمل، شيء مفرح على الأقل.
1: نعم.
0: شيء زي ما قلت أقل شيء يعلن دستور إفراج السجناء مثلا يعني. شيء هذا الرجل ل 35 سنة لم يقدم للشعب شيء يعني يعيد. نعم. يعيد الأمل ويعيد الفرح.
1: وركز يمكن أحمد في كلامه يعني على النظام العالمي وسياسات ترامب.
0: نعم.
1: يعني ذكر ترامب أكثر من كذا مرة. وأمريكا يمكن شوية ارتاحت هذا العام.
0: نعم.
1: من الجلد كان قوي يعني.
0: نعم.
1: لكن
0: الغزل الموجود بين البلدين طبعا، انت عارف امريكا اول امس طبعا هنأت الشعب الإريتري وهنأت بمناسبه الاستقلال. السفاره الامريكيه كان دعت وزير الخارجيه قبل اسبوع تقريبا وقطع هناك طبعا الكعكه زي ما تقول ونطف الشمع بمناسبه العلاقات بين البلدين. فهناك نوع من الغزل بين ترامب واساس طبعا امريكا.
1: بعد نقضه مثلا لموضوع النظام العالمي والسياسات الدوليه احمد.
0: نعم.
1: يعني دعا العالم لكي يكون أكثر إنصافا.
0: أنا
1: يعني
0: لا
1: يعني كان عجبتني أنا هذه الكلمة.
0: إذا كان هذا ما أعرف حيغضب ترامب ولا هو حتى بيقول ليش إيران ما يكون ده صحن وهي ما دام في دول تانية عنده.
1: نعم.
0: يعني إلى حد ما البعض رأى في ذلك يمكن إنصاف في هذه الكلمة. وأدان أيضا مادورو قضية فنزويلا، رئيس الفنزويلا اللي تم اختطافه طبعا من داخل بلدي، أدانها أيضا وقال خطوة غير قانونية.
1: نعم.
0: لا أدري هو طبعا زي ما قلت هو يصبح شيء ويمسي شيء يعني غدا زي ما شفنا قبل سنتين كان زار روسيا وهناك قال الصراع الامبريالي وروسيا.
1: لا الآن ده
0: كله راح بعد ذاك مشى إيطاليا، بعد شهرين ثلاثة مشى إيطاليا وقعد 10 يوم في إيطاليا يعني.
1: صحيح.
0: كان يقول لهم قلعة الامبريالية بعدين مشى قلعة الامبريالية ذاتها.
1: نعم.
0: وقضى فيها أيام يعني.
1: نعم.
0: فسياسة طبعا معروف على طول سيرته السياسية رجل متقلب ورجل يعني هو نفسه بيقول أنا برغماته يعني. هو مرة قال أنا ما بؤمن بالمصالح والمبادئ وكذا، ما بؤمن بالمصالح.
1: نعم.
0: أنا رجل برغماته معناه يتلون حسب البيئة ويتلون حسب المصالح.
1: نعم. ويمكن من ضمن الأشياء اللي ذكرها أحمد.
0: نعم.
1: أيضا أدانا امبارح أدى وعد كاذب بأنه المعيشة حتتحسن والكهرباء والمياه كعادته طبعا.
0: نعم.
1: دي كانت زي ما تقول زر الرماد في العيون. كما وعد الشعب من قبل 12 عام هنالك حيكون في مسودة للدستور.
0: نعم.
1: وحندرس وحنشوف موضوع التعددية.
0: نحن ذكر تكلمنا في
1: من
0: 2014 ذكرت عملنا تقرير وعلقنا في حديثي.
1: صحيح.
0: واليوم فعلا زي ما قلت 2014 واليوم احنا 2026.
1: صحيح.
0: 12 سنة.
1: 12 عام. والآن أيضا وعد بأن هنالك حيكون في تحسين في الصحة والتعليم.
0: نعم.
1: وحيكون في تحسين في المياه الكهرباء.
0: نعم.
1: يعني الحاجات دي مجرد وعودات أيضا.
0: نعم.
1: لل زي ما قلنا
0: زر الرماد. يعني مستحيل أن يتم في أحدي طبعا. مستحيل. والرجل كما قلنا ما رجل يحب الخير لهذا الشعب إلا يعني 35 عاما كان بإمكانه أن يقدم الكثير يعني.
1: نعم.
0: وهو زي ما قلنا أول رئيس يمكن لهذا البلد المستقل حديثا كان بإمكانه أن يعني يبني على العواطف الإيجابية على الشعب الإريتري كان له تقدير وله سمعة عالمية. لكن بدل من ذلك شفناه نحن من أول يوم قال طبعا ما في تعددية وقام بالاعتقالات. وهذه المناسبة طبعا بالأمس كنا حنتكلم في هذه الفعالية أيضا.
1: نعم. وتحدث عن أفريقيا طبعا والقرن الأفريقي أحمد ومشاكل السودان وإثيوبيا والصومال كما ذكرت مثلا وجنوب السودان.
0: نعم.
1: أن هنالك مثلا نعرات قبلية وفي مشاكل
0: طائفية وفي فساد قال في فساد في هذه الدول يعني.
1: وكأنه تحس اللي قاعد يتكلم قدامك ده رئيس لدنمارك ولا السويد يعني.
0: نعم.
1: وأيضا يعني هاجم التدخلات الخارجية مثلا قال لو ترك ودائما يقول هذا الكلام.
0: نعم.
1: طبعا لو ترك شأن أفريقيا الأفارقة.
0: نعم.
1: نحن يعني بإمكاننا لحل هذه الإشكاليات من غير أي تدخل.
0: نعم.
1: وأيضا والاستقطابات العرقية والفساد مثلا النزاعات.
0: نعم. فشلهم في بناء دولة المواطنة.
1: نعم.
0: طبعا زي ما قلت
1: يعني الاستقطابات العرقية والدينية والفساد مثلا تكلم. وما اتطرق أيضا كعادته لم يتطرق أبدا في الشؤون الداخلية ما عدا الكلمتين اللي قالهم في الآخر.
0: نعم.
1: بأنه أبشروا والخير قادم.
0: نعم.
1: والتعليم حيتحسن.
0: نعم.
1: الصحة حتتحسن.
0: نعم.
1: ده حتى الجملتين دي الكافية تعتقد أحمد بأنه إريتريا موجودة تحت الصفر. يعني كونه أنا يجي وعدني بعد 35 عام بأنه حيكون عندي كهرباء حيكون عندي موية حيكون عندي مدرسة حيكون عندي عيادة تعالج فيها.
0: نعم.
1: أنا ما عارف يعني الناس يعني ده كافي.
0: نعم.
1: مدى فشل هذا النظام.
0: نعم.
1: و كما قلت هذا الرجل
0: باعتراف بنفسي يعني
1: قبل
0: كده لو تذكر حتى قالوا أين مصوع قالوا أين الميناء.
1: نعم. يعني وأين الطرق يعني أنا مثلا
0: بنفسه
1: لو تزرع
0: يعني.
1: مش عارف إيه وكذا.
0: نعم. نعم.
1: لكن للأسف الشديد أحمد يعني الناس أنا ما أعرف سميهم كيف الناس اللي بيأيدوا هذا النظام أو اللي بيأيدوه على أي أساس يعني
0: لا أدري. البعض طبعا بيتحاجج يقول لك ما في بديل وهو يعني الأقوى وهو الوحد وهو وجاب الاستقلال يعني كله زرايع طبعا
1: الأقوى أنت قوتك أحمد ليس هو بالسلاح كونك تسجن مثلا علماء وتسجن الشعب كله.
0: نعم.
1: يعني الشعب الإريتري
0: وتسجن رفاقك رفاقك النادل معاك والسلوك لهذه المرحلة وانقلبت عليهم يعني.
1: نعم. فهنا يعني أنت في حالة يعني في هذه المناسبة أنا البارحة طبعا كان في فعالية.
0: نعم.
1: يوم المعتقل.
0: نعم.
1: يمكن حنتناول إذا لدينا مثلا وقت كافي. يعني في هذه الفعالية أحمد يعني مبارح كان يوم عيد استقلال إريتريا. عيد.
0: نعم.
1: فأحد المتحدثين اعتقد طبعا كان في اثنين متحدثين أبناء معتقلين اللي هو الأستاذ خالد والأستاذ
0: عبد الرحمن مرانت. نعم.
1: ففي حديثهم يعني الأستاذ خالد ذكر قال كل ما يجي عيد استقلال قال اتذكر وأنا عمري قال 8 أو 9 سنين يعني أبوه طبعا سجن وهو يمكن 6 أو 7. ففي كل عيد استقلال قال والدتي تقول لنا قال يا أخي أمشوا كذا أمشوا عيدوا.
0: نعم.
1: يمكن فرجمتي. يمكن يجعف عام
0: يعني تفاؤل.
1: فكل عيد قال نحن كنا ننتظر عيد الاستقلال ده بصبر قال على أساس نسمع بأنه هنالك في تحرير مثلا للسجناء أو معرفة مكانهم. فنحن قاعدين نتكلم عن أي استقلال أحمد استقلال لن يذكر فيه الشهداء القادة. هل أنت سمعت في عيد من أعياد استغلال إساس يتناول مثلا إدريس محمد آدم؟
0: نعم.
1: حتى حامد عواتي؟
0: لا.
1: إبراهيم سلطان؟
0: نعم لا.
1: ولد أبو ولد مريم؟
0: هذه قادة
1: ما بيتذكر.
0: قادة مؤسسين الثورة
1: يعني مؤسسين الكفاح. أنا يمكن تذكرت بذكر اسم ولد أبو ولد مريم.
0: نعم.
1: لأن هو كان أكثر حزا على الأقل يعني دفن في إريتريا وكان بيظهر في التلفزيون وكذا.
0: نعم.
1: فبيحكي لي إحدى الأخوة قال لي يا أخي مرة في أسمرة يعني بأمر منه من الرئيس لأنه قال في مناسبة ذكرى الناس كانت تجيب قال ولد أب ولد أب ولد أب ولد أب فاتصل قال وقال لهم زي ولد أب ولد أب يبز عنده من دي قال ما سمعنا سيرة ولد أب قال في الإعلام
0: شخصيا
1: ما كتر قال لهم أيوة قال لهم ما كتر شنو قال لهم ولد أب ولد أب ولد أب فهذا الرجل عايز يسرق أيضا خليك مش حق الأحياء عايز يسرق حق الأموات يعني ثورة لن تذكر مثلا طه محمد نور أحد مؤسسي جبهة تحرير إريتريا ومؤسس الثورة الإريترية يعني. لن يذكر فيه إدريس محمد آدم لن يذكر فيه والكل يعلم كان عايش معنا هنا في هذه المدينة الله يرحمه محمد سعيد عنططة أحد مؤسسي جبهة تحرير إريتريا سنة 60 في القاهرة فنحن قاعدين نتكلم عن أي مثلا استغلال يعني أنا في عيد استغلال دائما أذكر الجيل الجديد بأنه هؤلاء الأجداد أو الأبهات هم اللي ضحوا وهم اللي جابوا لك هذه الحرية أما هذا الرجل أحمد يعني كما سرق إريتريا وحكمها أيضا يسرق تاريخ الآخرين ويمسح تاريخ الآخرين سيبك من القادة المؤسسين سواء كان في الخمسينيات أو في الستينيات أو في السبعينيات يعني حتى ما يحب يذكر تاريخ رفقاء دربه يعني هل يذكروا مثلا
0: أسسوا معه تنظيم نفسه
1: هل يذكروا مثلا ولد أبو ولد مريم هل يذكر مثلا عثمان صالح سبة هل يذكر مثلا عمارو يعني عمارو إحدى مؤسسي الثورة الإريترية هو أيضا
0: ما ما ما
1: من الطلاب في القاهرة
0: تنظيم الجبهة الشعبية أحد الشخصيات المركزية في هذا التنظيم محمد علي عمارو محمد علي عمارو بالمناسبة نجا من حتى لما كان قائد المنطقة الثانية نجا من المعركة طبعا سجل فيها نائبي
1: نعم
0: يعني لكن في النهايه طبعا اعتقل هو اساس يعني هو نجا من المعارك هي لسلاس ومنقوسها الى مريم وفي النهايه اصبح مصيره على يد زميله اساس فرقي ولا اليوم من 2014 كنا في شهر 4 طبعا جبنا يمكن سيرته هنا وقرانا تقرير احمد علي عمارو احد رجالات الثوره الكبار يعني ومؤسسي تنظيم الجبهه الشعبيه تحرير اريتريا تم اعتقاله 2014 في اريتريا كان سفير في نيجيريا وماشي يحضر مناسبه اجتماعيه زواج واخذوه من داخل الزواج وموجود في الفرح أخذوه من داخل الزواج رسل عليه رجال أمن واختطفوه بالليل وحسب أحد الدبلوماسيين المقيمين معنا في مدينة في أستراليا طلبوا من بعد سنة قال طلبوا أنه هو طبعا أحمد العمار كان عملية قلب مفتوحة وكان بيأخذ أدوية مستمرة بشكل يومي فطلبوا من أهلي في السعودية يرسل الدواء
1: دائما بالدواء
0: فالدبلوماسي قال لي رسلنا له دواء مرة واحدة قال لي بعد ذاك ما طلبوا
1: نعم.
0: يعني 2015 رسلنا له الدواء قال من السعودية وكذا أدوية قال طبعا تعرف
1: طبعا طبعا طبعا طبعا وحتى الآن يمكن ما في حد يعرف أحمد بأنه هو
0: بعد ذاك خلاص يعني وقال ما طلبوا تاني فيرجح أنه توفى يعني
1: نعم
0: ده الأكثر رجحا نعم
1: نعم ويعني في مثل هذه المناسبة أحمد مثلا يعني لو رجعنا للتاريخ القصير 50 عام يعني
0: نعم.
1: مثلا الحراك السياسي اللي بدأ في إريتريا بداية الثورة ده هو الأشياء المفروض تذكر مش أنا أحلل مشاكل بتاع جنوب أمريكا ولا فنزويلا أنا ما أدري أنا
0: ده اللي بيحيرك يعني الناس اللي قاعدين وما
1: وحتى تأثير مثلا
0: يكلمهم عن أمريكا وعن ترامب وعن التفوق النووي
1: وكنت يتكلم
0: ده اللي بيحيرك يعني الناس اللي قاعدين وما
1: وحتى تأثير مثلا
0: يكلمهم عن أمريكا وعن ترامب وعن التفوق النووي
1: وكنت يتكلم عن رئيس

0: يعني مفرح، لكن هو زي ما قلت حلق بهم بعيد طبعا.
1: أحمد هذا الرجل مليء بتناقضات، ورجل ما أعرف يمكن بعد موته حنعرف الكثير.
0: نعم.
1: لأنه الآن طبعا كل شيء مكبوت، حتى ما في مذكرات كرئيس يعني مثلا. وحتى سئل عن هذا الكلام سنة 93، أنا أتذكر في أمريكا سألوا إحدى الحاضرين في الاجتماع وقال له يا أخي أنت مناضل قديم وشاب وكذا وضحيت بما فيه الكفاية، ويعني حتى ما عندك مذكرات، قال له ما عندك كتاب يعني. قال له يوم ما حيكتب يعني، لأنه النوع ده أصلا ما بيكتب، ما حيخلي لك مكتوب، لأنه هو الآن عارف أصلا سياس، عارف تماما إذا راح الصباح وقت القضاء ما في حد حيذكره، الشيء ده عارفه تماما. واستقلال أحمد لن يذكر مثلا يعني أبطاله، أنا ما أعرف قاعدين نتحدث عن أي استقلال عشان ما يفهم كلامي خطأ، الكل فرحان. أي نعم، لأنه لدينا دولة، وعندنا دولة اسمها إريتريا، وعندنا عالم بيرفرف في سماء الأمم المتحدة، لكن الاستقلال ليس هو ب
0: يعني إخراج العدو
1: يعني العالم وإعلان حدود. الاستقلال نحن يعني الشعب الإريتري كان ينادل من أجل حقوق، من أجل
0: حريات،
1: قانون،
0: حريات، نعم،
1: من أجل حرية. هل هذه الحرية الآن موجودة؟ لن توجد.
0: نعم.
1: يعني حتى المؤسسات اللي تعود عليها الشعب أثناء حكم الاستعمار،
0: نعم،
1: لا يوجد الآن في إريتريا.
0: ولا
1: خير مثلا في بلد لا يذكر، يعني لو رجعنا شوية على السريع يعني وراء، في 1946،
0: نعم،
1: بداية تأسيس الأحزاب السياسية.
0: نعم.
1: يعني شايف؟ يعني عندك مثلا الشيخ إبراهيم سلطان،
0: نعم،
1: عندك دقيات حسن علي، حج سليمان إبراهيم مختار، شيخ عبد القادر كبيرة، في توراري محمد حقوس أبرة، علي بين، محمد سعيد أبرة، حج إبراهيم محمود، قاد علي، آدم قسملة وآخرين. يعني هؤلاء ديل هم المفروض يكون عندهم مثلا يعني تماثيل، على الأقل يكون في شارع باسمهم يا أخي،
0: شارع، مدرسة، حتى مدرسة إبراهيم سلطان قالوا بعد سنة وسنتين أخذوها برا، حتى الاسم كسروه على هذا القائد الكبير إبراهيم سلطان. نعم.
1: أيضا لو لو لو جينا دي المرحلة السياسية، لو جينا مثلا في مرحلة
0: الثورة،
1: اللي هو
0: الثورة،
1: الحركة،
0: حركة تحرير،
1: حركة تحرير إريتريا مثلا،
0: نعم،
1: ده في سنة 1958.
0: نعم.
1: يعني مثلا من المؤسسين عندك اللي هو المؤسس الرئيسي محمود سعيد،
0: محمد
1: سعيد ناود،
0: نعم،
1: إدريس محمد الحسن،
0: نعم،
1: حسن إدريس، ياسين
0: عقدة،
1: نعم، عثمان محمود عثمان، محمد الحسن دنكلي، حبيب قعس، صالح إياي،
0: نعم،
1: هل يذكر هؤلاء؟ وديل هم الأساس، وكلهم الله يرحمهم يعني.
0: نعم.
1: وعلى رأسهم اللي هو زعيم الشهداء،
0: نعم،
1: اللي هو عبد القادر كبير أثناء الحركة السياسية. أيضا لو جينا في مؤسسي جبهة التحرير الإريترية، يعني اللي بدأتها الثورة،
0: نعم،
1: اللي هي سنة 1960 في القاهرة، عندك سعيد حسين، عندك طه محمد نور، عندك إدريس عثمان قلايدوس، محمد آدم، محمد صالح حامد، سعيد أحمد هاشم، آدم أكتي، إبراهيم إدريس بليناي، محمد سعيد عمر عنططة، عبد القادر إبراهيم، أين هؤلاء؟
0: نعم.
1: هل يذكروا اليوم؟
0: لا لا لا يتم ذلك.
1: واللي بدأوا
0: زي ما قلت زميل بران
1: التأسيس،
0: هذا النظام يعني،
1: ويمكن نختم، ويمكن نختم بالناس اللي بدأوا مثلا الكفاح المسلح في الفاتح من سبتمبر 1961. عندك على رأسهم طبعا القائد البطل حامد إدريس عواتي، عندك عبد محمد
0: فايد
1: اللي هو أول شهيد في الثورة الإريترية، لا يوجد شارع باسمه في إريتريا.
0: نعم.
1: لا يوجد شارع باسمه، لا يوجد مدرسة باسمه، وده أول شهيد في الثورة المسلحة الإريترية. وعندك أيضا عواتي محمد فايد أو فايدوم، محمد حسن، وعندك صالح قريجاي ولا قريجاي،
0: نعم،
1: محمد إبراهيم، عندك فاقراي أبو حليمة، عندك آدم، عندك فرج محمد بادوراي، علي داود، عندك موسى محمد، عندك

0: كرار آدم حسبه.
1: نعم.
0: عندك شجراي عمار، عندك إبراهيم محمد علي، عندك محمد خير، عندك آدم قدف، ديل اللي بدأوا الثورة الإريترية.
1: نعم، وضيف عليهم الجنود اللي يعني التحقوا بالثورة من هنا 162 من
0: الجيش الصداني. وإذا جينا للمرحلة الثانية وهي مرحلة الانقسامات برضو، هؤلاء أيضا ليهم تاريخهم. مثلا عندك في تأسيس قوات التحرير الشعبية في سنة 1970، يعني على رأسهم يمكن موجود اللي هو محمد علي عماره، اللي هو اللي كان مسؤول قائد ال ال ال تقريبا المنطقة الرابعة.
1: المنطقة الرابعة، نعم
0: نعم,
1: نعم.
0: عندك الأمين محمد سعيد، عندك مسفن حقوس. وبالمناسبة مسفن حقوس عندما انفصل من الجبهة يعني حرب بسلاحه يعني دي للمعلومة يعني.
1: نعم.
0: عندك محمد عمر عبد الله،
1: نعم
0: اللي هو أبو طيارة.
1: نعم.
0: عندك محمد عثمان أحمد.
1: مم.
0: عندك عمر دامر.
1: مم.
0: عندك علي عثمان.
1: مم.
0: عندك موشا إمباي.
1: نعم.
0: بعدين عندك مثلا محاري دبساي. هؤلاء الأسسوا قوات التحرير الشعبية اللي تحولت بعدين للجبهة الشعبية.
1: نعم.
0: حتى هؤلاء لن يذكرهم. ننسى المرحلتين، المرحلة السياسية وأيضا بداية الثورة، لكن الناس اللي أسسوا حتى التنظيم نفسه، نفسه الذي يقوده
1: يعني.
0: واللي هو مثلا وصل على أكتافهم مثلا في هذا المكان. فنحن قاعدين نتكلم عن أي حرية، يعني حرية لا تذكر فيها محاسن، محاسن موتاك،
1: مؤسسين
0: لحين أبسوك في السلطة.
1: نعم.
0: وغير موجودين في الحياة
1: مؤسسيات
0: يعني. هل مثلا أنا يعني زي الشيخ إبراهيم سلطان مؤسس الرابطة الإسلامية والحراك السياسي في إريتريا، يعني أكسر عليه مدرسة تفتح باسمه بعد كده تغلق؟
1: تغلق يعني.
0: ليه مثلا يعني؟
1: لما هي نفس اللي
0: دي ليه ما يكون
1: في أساس لما اتصل وبزيحوه قال لهم
0: نفس
1: الموضوع نفسه على الموضوع بتاع غيرة وموضوع أنه هذا الوطن لا يعرفه إلا نفسي ويجب أن يشكله بمزاجي وما يتناسب معه يعني.
0: والشي المؤسف أحمد نعم. يعني
1: أنا كنت أسأل بدون قد حديثك أحد الأخوان اللي درسوا في إريتريا، قلت له التاريخ يعني إحنا نعرف التاريخ في بعض البلدان في المنهج، التاريخ ذاته يدرس الشخصيات الوطنية. أي بلد بيدرس تاريخه لأولاده من الابتدائية الناس تدرس التاريخ. نعم. في إريتريا ما في كلام
0: لا يعني. ممنوع ما في.
1: نعم. واحد الأخوان اللي حضروا صاوة قال لي مش يدرس، قال حتى التاريخ بتاع الجبهة قال كانوا يشوهوه لنا، قال
0: صحيح
1: يعني مجموعة بتاع قبائل وبتاع انقسامين ورجعين
0: مسلمين رجعين يمينيين
1: وعامة ويمينيين.
0: نعم. نعم.
1: كان يقول لنا
0: نعم.
1: في قال كذا صفحات موجودة عن تاريخ تشويه لجبهة التحرير.
0: نعم نعم يعني. ويمكن هذه الأشياء أحمد طبعا ما في تاريخ يضيع بالتمادي او يمسح اصلا
1: طبعاً.
0: هذا التاريخ موجود موجود نعم. موجود مع اشخاص، موجود مع جماعات،
1: وسيحيا
0: يوما ما
1: سيحيا مره طبعاً.
0: لكن نحن نتذكر هذا اليوم احمد، هذه هي الالام التي لابد ذكرها، مش
1: نعم.
0: كون انا عملت احتفال ولا ضربت درلوكا، من حقنا أن نفرح، لكن أيضا من حقنا أن يكون
1: ما فيك خير أنت لو احتفلت بالاستقلال وتقاديت عن هذه المآسي يعني.
0: وهؤلاء
1: ما هذا الجبل، ما هؤلاء الجبل أن تذكر هذا النضال وهذا الوطن قاعد تحتفل باستقلاله، ما جعل جهد هؤلاء وتضحيات هؤلاء. فنحن ما يعني كل المطلوب ما تكون أمة يعني، قدر ما يضربوا لك زي ما تقول موسيقى بتجي ترقص يعني، يجب أن يكون لك شخصية استقلالية، يجب أن تميز بالذات الجاليات الإرثية اللي تعيش في دول، أنا بستغرب يعني في الدول الغربية وتعرف محاسن الديمقراطية يعني محاسن التعدد السياسي يعني. أستاذ عمر الجابر الله يرحمه كان يقول نحن ما كنا نعرف معنى الديمقراطية، قال شخصيا مرة كتب مقال
0: نعم.
1: بيقول لما جيت أستراليا عرفت معنى الديمقراطية، قال نحن بنقول زمان بنرفع شعار الديمقراطية، لكن هنا قال شعرنا بحلاوته العملية.
0: عملية شايف يعني. وأيضا أحمد مثلا يعني من ضمن حديث الشيء اللي استغربت فيه
1: نعم.
0: يتكلم عن ديون أمريكا كانت 30 مليار والآن بعد الحرب مع إيران وصلت لأربعين مليار.
1: نعم يعني شيء قريب من يعني التفوق التكنولوجي. ما أقول لك أمريكا بعدها يعني أنا ما أعرف هل هذا حيفرح ترامب ولا ترامب طبعا ما حيستمع إليه، لكن ترامب ليس عنده وقت طبعا عشان يستمع إليه، لكن
0: حتى لو استمع إليه نعم. أشياء زي دي تكون زي ما تقول لحفظ ماء الوجه
1: نعم.
0: بي بي بي بيتمر في السياسات نعم. في تلاعب كثير
1: نعم بتأكيد، لكن
0: على الهواء بقول
1: لا كلام. أنت حدد موقفك من أمريكا، لكن ما في داعي تخش في التفاصيل الحياة اليومية بتاع أمريكا، تفوقهم التكنولوجي وتفوقهم النووي يعني هذه الأشياء ما أعرف ما هذه الآلاف القاعدين في الاستوديو أمامك ما يستفيدوا من هذه، وزي ممكن متشابهين المسائل يعني. هذه قضايا لو إريتريا ممكن تشرح لهم بهذا التفصيل الممل. لكن انت بتديهم شيء ما عنده علاقه اصلا ببلدك وبشعبك وحتى من اهتمام ما من اهتمام مع شعبك
0: ما من اهتمام
1: التفوق الدين الامريكي. يتحدث عن الدين الامريكي
0: انا مالي وغير يعني انا امريكا الدين 40 مليار ولا 50 مليار
1: زي ما قلت انا بتوقعه من رئيس من جامعه محاضر جامعي استاذ ثانويه ممكن يديني
0: او محلل سياسي كمان
1: محلل سياسي اعلامي
0: نعم.
1: يعني
0: نعم
1: يعني انا رئيس يعني دوله يخش في تفاصيل بتاع دوله اخرى بهذا الشكل.
0: امبارح احمد يعني الكلمه كلها كانت حوالي 26 او 27 دقيقه
1: نعم.
0: يعني انا كنت انتظر اي حاجه يعني
1: الواحد سمعت عليها مباشره
0: سمعت عليها كامل.
1: انا قريت الملخص الانجليزي كتب وزير الاعلام ياباني قبل مصر هو ذاته الان ترجمته حصل بالانجليزي
0: استمعت
1: يعني
0: له
1: نعم.
0: يعني كنت انتظر كلمه حاجه تكون عندها علاقه مثلا بما يخص اريتريا
1: نعم.
0: لكن احمد
1: زي ما قلت في السطر في الكلمه الاخيره وكان بالتقنيه كان في ترجمه كان في ترجمه للحديث
0: وتكلم انا ما انا طبعا انا نفسي تقرينيا فسمعته بالتقرينيا بعد كده اكتفيت يعني اسمع مثلا سواء كان بالعربي ولا بالتقرينيا يعني دون نو لكن ما اعتقد كان في اي ترجمه
1: ما في ترجمه لانه يعني ده ننوه على انه الشعب الاريتري كله ما كله يجيد التقرينيا. انا متاكد في ناس كتار في اسمر حتى ما يجيد التقرينيا
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: ده من القرايب ذاته انا بقول يمكن في رئيس دوله يمكن الوحيد يمكن بعض الشعب ما يفهمه
0: نعم.
1: شيء مؤسف كمان نعم. هذه عندنا يمكن غريبة الدول الثانية يمكن الغالب أنه تفهم اللغة القومية أو اللغة الوطنية الصايدة تفهمها
0: هو ما دايرك تفهم أصلا عشان كده ما يكون في ترجمة
1: في جزء كبير من الشعب التي لا يفهم لغة الرئيس
0: يعني. أنا عايز أقول لك كلام أحمد
1: نعم.
0: حتى اللغة التجرينية والكلمات اللي بيستعملها هو بيستعمل كلمات عربية كثيرة
1: هو نفسه
0: في إدخاله يعني
1: قبل كان الأستاذ عبد علي المنادي عبد علي كان مرة قال استمع له وبيقول دعونا نستعير بعض الكلمات من العربية هو ما عنده معنى قال استعير كلمات من العربية هو نفسه قال الكلام
0: نعم نعم
1: زي ما طبعا ما في مقارنة بين تقرينيا وعربي من حيث الضخامة واللغة اللي أنا طبعا
0: لا أنا قصدي القصد وين حتى طريقة التقرينيا بتاعته نفسها أنا متأكد الناس اللي كانوا قاعدين في القاعة يمكن أول ما يسمعوا كلمة إريتريا أو شهدائنا أو حرية يصفقوا أما لو استمعوا للكلام اللي قاعد يقولوا لازم يستمعوا له يمكن ثلاثة أو أربع مرات وبأذان صاغية عشان يفهموا كلمة هو بيقصد شنو لأن كلماته كلها مبطنة هي وكله في كل حديث بيدخل كلمات جديدة من ضمن الأشياء اللي أدخلها مبارح مثلا عندك الشعار بتاع تصمدو اللي قاعد يتعامل مع
1: مع
0: مع مع تجراي بالذات
1: مع تجراي بالضبط نعم.
0: فبيتحدث بأنه مثلا أثناء ما كان يتناول أمريكا دخل كلمة تصمدو كذا مرة يعني شايف ويتكلم عن كوبا وعن اللي هو فنزويلا عن اختطاف رئيس فنزويلا عن حرب إيران أنا ما أعرف من المشاكل دي أنا أول أعمل الهومورك بتاعتي بعد كده أشوف الجيران يعني لو في جيران أصلا لكن نحن معزولين تماما أحمد بلد مقفول وفي النهاية يمكن لإرضاء الآخرين
1: يمكن الزميل برهان الشعب الريتري يمكن ما عنده إنترنت وما بيتابع الأخبار يمكن عشان كده قاعد يديهم يمكن نوع من الأبديت زي ما
0: يا رجل أبديت كل سنة كل 12 شهر يعني نحن نكون سامتين 11 شهر و 29 يوم ويدينا أبديت مرة واحدة ما يدينا أبديت كله هنا يعني
1: لا هو لا
0: حتى شوف التناقضات يعني في اللقاءات اللي بيعملها يعني كان عنده كذا لقاء مثلا هذا العام يعني كما ذكرت مثلا موضوع الـ اللي هو الطرق وعدم المياه يعني في استهبال اكثر من انه انت تقول للشعب سبب ما يزر له خيدا لومبر ما يبسب زر له يمت
1: لا مش قضايا يتكلم عن الرئيس البلديه في البلاد منشيبيا بتاع منشيبيا دي قضايا
0: حتى كرئيس
1: الكاونسل ممكن يتكلم في القضايا
0: انا معك بس ايه حتى توجيه الشعب بانه انت لزومك شنو كرئيس مثلا اذا ما حتجيب لي مويه وكهرباء وتفتح لي مدرسه وعياده ما ده شغلك
1: المفروض تستقيل انت اصلا
0: الموضوع الثاني اللي وعد به للتحسين قبل شهرين او ثلاثه لو تذكر في الغاؤه
1: نعم.
0: يعني اتناول عدم صلاحية الطرق الموجودة عدم وجود الشركات
1: نعم.
0: عدم الأشياء دي كلها ونحن ما عندنا حاجة وكذا فنت كل شيء الآن في آخر كلمته قال يعني إن شاء يعني في مش إن شاء الله لكن حيكون في يعني
1: وعودات وعد يعني
0: وعد نعم. اللي هو حيكون في مثلا افتتاح التعليم حيتحسن تحسين في الصحة
1: نعم.
0: تحسين في الاقتصاد وكذا
1: وسنة جاية حنسأله من الوعود ده زي ما قاعد نسأله من 2014 نعم. الدستور نعم. قاعد نسأله نعم. بعد 12 سنة نعم. سألناه نعم. وين وعدك بالدستور نعم. برضه حنسأله
0: وحتى سنة. كل واحد أي إريتري لو قضى وقت لنفسه خمسة دقائق ورجع كل اللقاءات اللي بيعملها خليك مش في اللقاء ولقاءات مختلفة. في لقاء واحد يعني لو استمعت له بآذان ساقية حتلاقي تناقضات مليئة جدا. فأنا ما بعرف هو بيتكلم عن وحدتنا وقوتنا، وين هي القوة دي، وين هذه الوحدة، واتكلم عن زي ما قلنا مثلا عن الدول في في في القرن الأفريقي. نعم. والمشاكل التي تواجهها سواء كانت طائفية أو قبلية، أو يعني نحن مثلا السنويا اللي بيجبروا عشان يلبسوا زوريا ويلبسوا طرحة ويظهروا مع بعض بزي مشترك. يعني هو ده الوحدة مثلا. أنا كوني جبت صليب وهلال وخطيتهم مع بعض، أو جبت واحدة محجبة وواحدة لابسة زوريا، ده هو الوحدة مثلا. يعني دي كلها شكليات. وتعال أخرج خارج الشارع اللي كان يعمل فيه اللي هو شارع كومشتاتو، طبعا الكارلفان كان في الشارع. حتى الكارلفان هذا العام أنا إن لم أكن مخطئ، حتى شعارات طريقة كتابة كان باهت جدا صراحة، ما عدا الملابس. والشيء الغريب أحمد، يعني في لقطة يمكن تكون أيضا أنت مرت عليك ومستمعين أيضا يكونوا مرت عليهم، التلفزيون بيعمل لقاءات من أبناء قومية التجرينيا، وجاب واحدة مثلا بيسألها يقول لها يا أخي أنت اليوم قاعد تمثلي قومية الساهو. لا، هي تجرينيا. يعني ما في بنات ساهو يمثل نفسهم مثلا. يجيب واحد برضو أنت برضو تجرينيا والآن قاعد تمثل شنو لابس سدير وكذا، والله قاعد يمثل الدناكل. يعني معقولة؟ حتى الأشياء البسيطة
1: أبناء القومية الحقيقيين ما يمثل قوميتهم بنفسهم.
0: فماذا يعني هذا الكلام؟ يعني نحن مجرد العدد اللي موجود أو القوميات اللي موجودة أو الإثنيات اللي موجودة مجرد شكليات هي، فلا بأس. يعني أنا أجيب شوف فعد الربع مثلا زي ما أيام الثورة أتذكر كنا في الطلايع، كنا نجي كل أنواع القوميات، الرقص مثلا، كنا نرقص البازة والبارية، الساهو، البلين. يعني أي إنسان، أنا في مرحلتي الشباب أو الأطفال اللي كانوا في تلك المرحلة في 78-79 كلنا كنا نجيد كل الأنواع، لأنه كنا في الفرقة الفنية للثقافة والتوعية. هنا لا بأس، لكن الآن نحن دولة والدولة لها قومياتها. لو توزع مثلا الفرص بالتساوي لكل القوميات، ليه مثلا التجري يحتاج واحد تجريني عشان يمثله؟ ما هو موجود، يعني
1: موجود
0: يلبس السدير بتاعته وخلي التجريني ذاك يلبس الزوريا بتاعته ويجي.
1: وكل القوميات زي ما قلت، ولا التوزيع العادل، يعني انت في كل حي تدرب زي ما تدرب هذه القوميه تدرب هذه القوميه.
0: وهذا مؤشر خطير جدا صراحه. يعني الانفراد ليس الان في السلطه او السياسه فقط، لكن حتى هويتك بتنزع من قبل الاخرين، وانت تمثل من قبل الاخرين، وانت حي
1: يعني. وهذا البلد بلدك وارضك، يعني ويحق لك يعني من ثروات.
0: وبالمناسبه مهما عرضت ومهما دربت انت ما حتجيد مثلا سواء كان الرقص او القناء بتاع قوميه اخرى مهما بجيت، يعني
1: ما حتلقى قبول كمان.
0: لا، ما حتقدر.
1: يعني ما
0: حتقدر.
1: يمكن من الناحيه الفنيه يقول دربت مثلا، ولكن شنو ما تلقى قبول،
0: حتى ما حتجيد،
1: يقول لك ده ما ده ما ده ما قوميه.
0: لا مش كده. نعم. يعني حتى في الاداء احمد، نعم. يعني زي ما قلت لك في فتره الطفوله الواحد كان مشارك في أشياء كثيرة، حتى مهما جدتها يعني جودتها، سواء كان القناة أو الرقص أو الفلكلور أو التمثيل، ما تجيده زي صاحبه مهما كان، لأنه في أشياء بسيطة جدا لكن بتفضح التمثيلية كلها، يعني بتعرض التمثيلية كلها.
1: يا سلام، جميل جدا. مستمعين الأكارم، كان ذلك تعليق إذاعة صوت إريتريا عن كلمة الرئيس الإريتري بمناسبة الاستقلال، والكلمة كما قلنا طبعا تتوافق مع جميع كلماته في 35 سنة أو 34 سنة الماضية، دائما يركز في الشؤون الخارجية ولا يتطرق عن القضايا والهواجس الحقيقية لمواطنيه. زميل برهان، يمكن حنعود لفعالية أمس يوم المعتقل، لكن قبل دعنا نذكر مستمعينا الأكارم كما قلنا في بداية برنامجنا، هناك عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء بعد غد، الأربعاء 27 مايو. هذا العام طبعا شاهدنا أكثر من موقع لصلاة العيد تقيمه الجاليات المجتمع الإريتري الكريم. عندنا في الشمال اللي هو كاريكبرن سبورتس ستوديوم، ستقوم فيه الصلاة هناك إن شاء الله. التكبيرات حتبدأ من الساعة 8:15، والصلاة حتكون 8:45، 9:15 تكون صلاة العيد في منطقة الشمال في كاريجبن كاريجابان سبورتس ستوديوم اللي هو 127 كاريجابان رود كاريجابان الحي ده. طبعا زي ما قلنا قاعد يقيمه مركز آدال، وهو طبعا آخر من التحق بهذه إقامة صلاة جمعية، وهذه أول صلاة لهم أهلنا في الشمال. إذا المستمعين الأكارم، إذا أنتم من سكان تلك المنطقة أو حتى من الوسط، من أينما كنتم في مدينة ملبورن وأردتم الذهاب إلى الشمال والصلاة في منطقة الشمال في كاريجابان سبورتس ستوديوم اللي هو 127 كاريجابان رود كاريجابان الحي، لكن ما تنسوا أن التكبيرات حتبدأ 8:15 والصلاة حتبدأ 8:45. عندنا صلاة أخرى أيضا في حديقة فوتسكري زميل بران فوتسكري.
0: نعم.
1: مسجد النجاشي أو مأسر النجاشي طبعا. نعم. قال نعم. تقيم صلاة العيد للمرة الثانية في حديقة العامة في داحية فوتسكري.
0: نعم.
1: الصلاة تقريبا 9:15.
0: نعم.
1: 8:45.
0: نعم.
1: وعندنا أيضا المركز الرابطة.
0: نعم.
1: مركز الرابطة طبعا عنده معروف أيضا سيقيم الصلاة أيضا يوم الأربعاء في مركزه اللي هو في دعونا يمكن نكتب الإعلان. نعم.
0: 260.
1: نعم 160. نعم 160 في روك بارك.
0: نعم
1: روك بارك. نعم
0: مركز الرابطة طبعا معروف للجميع.
1: نعم
0: نعم.
1: إذا مستمعين الأكارم أمامكم خيارات عديدة، لمن أراد أن يسلي في الشمال عندك كاريجابان، ولا من أراد أن يسلي في الوسط كاريجابان. نعم 125 كاريجابان.
0: نعم
1: اللي هو سبورت ستيديوم طبعا، وعندنا في فوتسكري الحديقة العامة فوتسكري النجاشي، وعندنا النجاشي. في مركز الرابط أيضا الخيارات كثيرة، مركز الرابط 160 جريجس رود اللي هو تارجانينا.
0: نعم
1: 160 كيرجس رود. نعم اللي هو في تارجانينا، والصلاة تكون الساعة 9 لمن أراد أن يسلي هناك أيضا في الرابطة. إذن الخيارات موجودة والتعدد. نشكر طبعا كل المؤسسات هذه قاعدة تقيم صلوات عيد الأضحى المبارك، ونتمنى كل عام والجميع بخير، وإن شاء الله حتتملي بالتأكيد هذه الأماكن. أعتقد يوم الأربعاء إذن ما في مطر وكذا الجو حيكون صحو على الأقل الصباح تقريبا صحو، حسب الموبايل قدام قاعد أشوف الطقس حاليا يوم الأربعاء. بكرة في أمطار قاعد يقول خفيفة، لكن يوم الأربعاء الطقس يعني حيكون صافي أو في رياح، لكن ما في أمطار. إذا من أحياء من باب السنة طبعا الصلاة في الفضاء الخارجي، ولكن الاستديو طبعا عندنا أهلنا في الشمال حتى لو جاءت المطر طبعا الناس جاهزين ممكن يخشوا في المباني. عندك الرابطة طبعا مبنى أيضا بإمكان إذا دهمتكم الأمطار ممكن تدخلوا. الشيء جميل تقريبا كل الفعاليات الثلاثة الرابطة والنجاشي وأدال كلهم عندهم أيضا بعد الصلاة عندهم زي ما تقول نشاط كده خفيف من ضمنه وجبات خفيفة، فخلوا دعوا اليوم يوم عائلي يعني أحد يشيل عوائله ويشيل أسرته ويذهب للمكان اللي يختاره.
0: نعم
1: زميل برهان، إذن بالأمس كان لدينا فعالية أيضا على شكل سريع يمكن لو طرقنا فيها كان
0: بالمناسبة. نعم يمكن في برنامجنا القادم سوف نستمع للقاء الفعالية
1: من المعتقل الأريتري، لكن المعتقل كمان كان يوم يفترض كان يوم 14 أبريل، لكن نعم. الأخوان مبارح طبعا اللي هو الحراك الشعب والحياة طبعا.
0: نعم.
1: وتحدثوا فيها زي ما قلت النجلي معتقلين اللي هم ياسين خالد ياسين عمدو وعندنا عبد الرحمن مرانت.
0: نعم.
1: طبعا أبناء معتقلين طبعا.
0: نعم.
1: وربنا يفك أسرهم، والحديث كان من المؤلم طبعا
0: صحيح،
1: وفي شؤون وشجون كنا نتابعه عن طريق، لأن للأسف أنا شخصيا ما قدرت أمشي لظروف يمكن صحية وكذا.
0: نعم.
1: لكن زميل براح حضرت أنت فعالية مهمة يجب أن نرجع لها، يمكن نعود إليها يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: سوف نعود إليها، وأيضا إن شاء الله سوف يكون لدينا لقاء مع هؤلاء الشباب أبناء. نعم. المعتقلين.
1: نعم.
0: لكن القصص أحمد فعلا مؤلمة يعني. عندما تسمعها من الإنسان الذي عانى طريقة السجن، طريقة الاختطاف، طريقة المداهمات بالليل. يعني وهؤلاء الشباب الذين كانوا يتحدسون بالأمس هم كانوا أطفال.
1: نعم.
0: يعني عمر 6 و7 و8
1: يعني
0: سنين،
1: 91 و94.
0: نعم. نعم. نعم. نعم. يعني من ضمن الأشياء الحكاها مثلا مراند قال والده كان مسجون أيام الدرك، وقبل التحرير خرج من السجن ب5 شهور. خمسة شهور فقط.
1: نعم.
0: وسجن في 91 في شهر
1: سبعة. نعم.
0: يعني شهرين
1: من التحرير يعني. نعم.
0: القضية التي سجن من أجلها يعني حرر من قبل بعد التحرير، وبعد ذلك عاد إلى السجن بعد شهرين.
1: سبحان الله. ولا اليوم طبعا
0: يعني من ذكرياته
1: عميد السجناوي
0: يعني من ذكرياته من ذكريات هذا الشاب بيقول في زمن الدرق عندما أتوا في البيت ويعني أخذوا والدي من البيت قال مرانا طبعا تاريخه معروف على مستوى إريتريا
1: نعم
0: فأنا كنت طفل قال والدي وقت شالوه السجن قال لي يسألوني قال لأنه أول 7 شهور قال كان في تواصل تقريبا ولا أول 7 سنين
1: نعم.
0: من كارشيلي من كرن وكذا نوصل له الرسالة تجينا الرسالة ما كنا بنشوفه قال لكن على الأقل كان في تواصل وعارفين مكانه لكن بعد 7 شهور قال لا ندري حتى اليوم أين هو حي أم ميت يعني.
1: قال كلمة كمان لفتت انتباهي أنا كنت بتابع عن طريق
0: نعم.
1: الأونلاين قال اللي هو الجواسيس ولا بعد
0: نعم. شبحته
1: هناك كان بيقول لنا جاي دستور والناس حتتحاكم
0: وخلونا
1: نأسس الدستور
0: نعم.
1: كان يعني يفك هذه الإشاعات قال نعم
0: حتى يعني قال قابل مسؤولين كبار في مختلف الدول لأنه هو كان بيدرس في ماليزيا
1: نعم
0: فحتى عندما أتي قال في الاجتماعات وأسألهم مسؤولين يعني وزراء بيقولوا لي قال نحن ما جينا للقضية حل الآن ودي ما قضيتنا يعني ده كان الرد البيئتي
1: وزراء أرتين يعني مسؤولين أرتين
0: نعم. فعلا قصص مؤلمة أحمد يمكن الوقت ما حيساعدنا
1: نعم.
0: وإن شاء الله سوف نسمع هذا الكلام من منهم يعني بس
1: نعم
0: أكمل لك موضوع
1: نعم.
0: أخونا مرانت يعني عندما أخذوا والدي قال بيقول بيسألوني قال يعني أي حد يسألنا عن والدي قال بقول لهم كوماندوس نسأوه دل كنت أعرفه قال بس كوماندوس نسأوه يعني دي الكلمة الوحيدة اللي كنت بعرفها بيقول يعني أما قصة والده لخالد أيضا قصة مؤلمة
1: ياسين عمله نعم
0: يعني خالد بيقول والدي ما كان سياسي قال رجل كان أستاذ قال أستاذ يعني ما يمشي يدرس أولاده ويجي بس ما كان عنده أي شيء قال يعني وهو رجع لإريتريا بعد تحذير من بعض الناس قال لهم أخاف من شنو أنا ماشي بلدي وأنا أستاذ يعني فحتى بخطأ بيقول أخذوا واحد جيرانهم أول مرة بخطأ
1: نعم
0: وبعد ذلك الجاسوس قال لهم لا لا لا مش هو البيت الثاني
1: وقتيا ولا عدلوه بعد
0: يعني. بعد نفس الليلة تقريبا
1: نعم
0: يعني. وناس قال يأتوا بكلاشيناتهم يعني حتى والد قال وقت دقوا الباب لوالدتي قال لها ما تفتح الباب استنى خليني ألبس لأنه كان نايم الساعة 2 صباحا
1: يعني.
0: فكسروا الباب قالوا دخلوه وشالوه قال يعني شايف
1: فقصص
0: مؤلمة فعلا والمعاناة التي عانوها كثيرة جدا لكن إن شاء الله نحن الآن هذه فرصة طيبة جدا ونحن محظوظين في أستراليا كون يكون في الشاهد الأول والمتأثر الأول من هذه الأفعال
1: نعم.
0: وهنا أعتقد أحمد الإعلام في أستراليا لازم يلعب دور كبير لإيصال هذا
1: الصوت هذا الصوت المؤلم نعم
0: للجهات
1: والعار الكبير على
0: المعنية
1: جميع على جميع
0: وتعريف عن
1: نعم.
0: هذه القضية
1: نعم.
0: على الأقل يعني الواحد زي ما يقولوا العمل اللي قاعدين نقوم به أحمد نحن هو إرضاء دمير لا أكثر ولا أقل يعني.
1: إذا نحن موجودين إن شاء الله باللقاء مع الأستاذين يمكن عبد الرحمن
0: مرانت نعم
1: وخالد خالد ياسين
0: نعم.
1: على الأقل ده أقل واجب ما نفعله إنه يأتونا إن شاء الله ونسمع صوتهم وبعد ذلك زي ما قلت أنا كلمتك أيضا عجبتني زميل برهان يجب أن لا نصوغ قلت هذا الموضوع بيننا وبين أنفسنا يجب أن نخرج إلى الفضاء وحتى اقترحت موضوع إسوان السوفيستريت والمكتبة العامة في إسوان في سيتي يعني
0: صراحة ساعتين في الأسبوع يعني سريع في نعم. دقيقة يعني يعذرون المستمعين
1: نعم.
0: نحن بسمتنا قاعدين نشارك هذا المجرم في الإجرام الذي
1: يرتكبه
0: لأنه يعني. عدم إبرازنا لهذه القضايا ونحن موجودين في بلد مثل أستراليا يعني ما حتأخذ منك مثلا كلها ساعة يا أخي بس في سوان ستريت إن شاء الله نفر واحد يعني.
1: نعم.
0: وأطبع القضية كتب بالعربي بالتقرينجة بالإنجليزي ما في أي مشكلة بالفرنسي بالألماني اليوم ما في أي عذر مثلا في عدم التواصل
1: نعم.
0: فياريت نقوم بأقل واجب زي ما قلت على الأقل عشان نرضي دميرنا يعني أما كون نكون متفرجين ونتذكر هذه القضية ننوم مثلا 11 شهر و29 يوم ونتذكرها يوم واحد أنا بشوف مناسبة واحدة لا تكفي لهذه القضية يعني قضية حقوق الإنسان كارثة أنا ما أذن يكون في العالم يعني زي ما حصل في إريتريا ناس أبرياء موجودين في السجون على كل إن أحمد بيل واقف في راسنا راح نخلص مستمعين الأعزاء وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل والآن سوف تتابعون البرنامج اليوناني مع الأستاذ بيل
1: نعم